التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته المقام المحمود الذي وعدته.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأته المقام المحمود الذي

وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا وأصولهم وفروعهم

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

خصوصاً إلى حجه رفعتل جنة بنتي كياي سيف الهدى ومحمد عبدي مطالب وكانن أبو دلع غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل الله لهم جميع أعمالهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وَالشُّعَبَةِ وَالتَّابِعِينَ وَإِلَى جَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيِّينَ وَالْقُرَآءِ وَالْمُفَسِّرِينَ وَالْمُحَدِّثِينَ وَجَمِيعِ أُمَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أجمعين وإلى جميع أهل القبور من المسلمين المسلمات وجميع من ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل للجنة مأواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة إليهم اللهم نبر قبورهم اللهم وسع قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلها حفرة

قرأناه سترا له من الناس وإتقانا له من الناس وفداء له من الناس وسلامة له من الناس إنك على كل شيء قدير.

ما ذكرت أسماؤهم في هذا المجلس وغرب جميع من حضر في مجلسنا هذا وغرب جميع إخواننا من

أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.